شمان خبير مشخن طاوب خايقا رجورا قابلوخن يخل خرصة خالي سيدني قاعد يوم رمشت أرباشيبا خاب شوات رئلبو اسريو اشتا قادانتينا بتيالدي بمبالا اديوم ده رمشا بمارقاتيغن عبي بردي ويتلن هلبت رابا بردي اديو بقربة دانا يو خرصة تيربتا يو خرصة اديوم بتمقروو خزمريات تانتينا بمبالا بتيالدي قدها رمشت اديوم مش مخل ولسان ايشو خد رخ من خرزة عيادايا

سمرت مهنيانتا بقال مهنيانا هل بات أهزل قال ينسيدي خاراي وزمارة ولسن إيشي مقروالا إقارة كلوخن شمال خبب أزغل طولياتي وول كابتين هزران كلن بغزايوخ أن طولياتي شابيرت كلن شوباقو أقدام خيط أمريكا ومكسيك وخضروانو هل بات أخت مضيوالا قم تري شاباتي بوت تيم العراق طولا من سنغال ومن فرنسا ومن لمداماني ترجيان خينا طولنت جيم مقرومنا وأطرة العراق بديار الأطرة مقرومة له وأطروات خين قلت لك أدن أطروات خين تين طولة قدمة بطالة قصات تري قدم تا إنجلاند طالة من كونغو أي قد أنا طوليات اطلاع دام تمر قالوخن إنا قدمة شاروية إنجلاند من كونغو قصات تري قدم تا وبر هذا قصات اشتقدم تا بطالة بلجم من سنغال ودطلا بطالة قصات أسرة قدم تا بطالة أطرة أمريكا من بوسنيا أن طلع طولياتي بشكل شوبة قدمة ساتري قدم تا بطالة إنجلاند من كونغو تري قدم تري يعني بليلة وهذا برا أربع ساعات ساعات اشتقدمتها بطولنا بلجيم من سنغال وآخرتها أسرق أنت أطرد أمريكا من بوسنيا قصاد أسرة قدمتها مش مخل إليزابيث وشاهنا وخطها بالدارخ من شمشاني إساس رهان بطرس وطرفها من تأشيطها قد أهرمشا

0: مشمله خان زمرتا الیزابت اوشانا شما خب به امان نیرم شمشانه ایسه سر پتر ستار پامد تشیطه قده ها رمشا شما ششلام رو خون
1: بابا بشین نکنی قاره
0: مویتون حضره ادیوم
1: تنزم با تشیط از مر ایلین ویه
0: پردون
1: مخیل به شما رمشد ماران ها بری خالا خون ادیوم تنزم خراب و کریوت با تشیط از مر ایلین ویه تشخیه آیا تشیط ده ویه الها شاروی من قم تیت پارو کن ایشم شیخ ابن الفاتح الأربي الصمو أسري الطاشن إلين ويا بواد الرابع أجيبات خامن أجيبات الدوي ديوا إيوا إمن ضد لخطيط بني إسرائيل لا توبلون داخل مر مريا على نطريت قولي وناموسي وفقداني ومرتيت لن قبل نوخن بناتوخن بتفيشيت طيرة إلا نطريت تلقيت قبضاها صوليل نويا إليا طلب من مريا كليا مطرة لا ريا راري لمطرة قطلات شن وفلقن من سبب أولى ابن إسرائيل حتى خويل كبنا الفاتة أرقب رابا ناشي تلقلن من برد توبلن وطلبلن ابن إسرائيل من ونية مريا قد أريا مطرة صوليل نويا إليا نويا مدر اطلب لي من مريا آلها أتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إيليا نويا وريلا مطرة مدر خيوتا زدلا الفاتت أرقى فدا جيبوتا خيتا بوادو المر إيليا نويا آها أجيبوتا هتخا بغايلا فدا بختا أرملتا إتوالا جو بيتو خدشا قمخا وخدشا مشخا كما ليوا أشيقاتو وخبرونو يتجعلا تيلي إلي نوية البيتو كفينا تبلي منو ميخلطة آها بختا أرملتا عام من دي إتوالا قاتو قبرونو متيلقا نوية إلي آخر آها بختا أرملتا تمت مطلوخرة من داها قمخة ومشخة ليلة براقة بوركت مريا الشريرة الداها بيتا أرملتا من سبب عامن دي اتوالا لخ سخلا من متو قداها نوية عليها إليا نوية من قم أسقوى الشمية مرة قبرونة إليشا طلب مودي أودن قاتوخ مرة إليشا هذا خابتري بروخوخ اللي مرة نوية إليا مرة نوية إليا رابط لبلوخ إن خازت لي إيمان تيشن لبلا منه بتهاويلو هدخا إلا لهاويلو هدخا كتاني همزومة وبجواجة ها كالسكة نورا وسوسوات نورا فرشلن بالتروي وسقل إليا الآلة شمية الآلة يعني قردبولة وغزيل إليشا شوريل لولول بخيا بمار بابي بابي كالسك إسرائيل وركاو مدر لغزيلة دوقلة بلوشتة سريطالة تريق الطاطة شقلة المعبرة إليا فلة منة فلة منة ودريلة وكريلة ودريلة السبتة ياما السبتة النارة أرتيوردنان شقلة المعبرة إليا فلة منة مخيل المية مر يا مريا على هد مر إليا أبقى مخيل المية تسيوردنا تشتم فلية لخة فلية لخة فلية لخة ور إليشا هرمخت ور إليا نية من قم أسقوى شمية داخل ور البرزة من جو نهرة يوردنا وغزيلو بني نوية إريخو من برقلت من برقل مرن شريلة روخة إليا الإيشي شريلة روخة إليا الإليشة وتيلن القمايوتة وزغدن إلي طاما إليا نوية بياشي لخزة قشمية أو خايا هدخة بهوائلة بتقارى من كتابة قديشة قددتا من بر إشتا يماني لبلي إيشو الكيبل ياقل يخنن أخونه مستير طورة راما نوش بشل شخلب قامي بهرن نبات أخ شمشة جل خورن أخ نهرة ها بشلون خزية اللي موشي وإليا كانت همزومة عمة جوب لكيبة مرة ليشو أغاي سباينا قاتل لخا هاو إن بس ما ربت أودخ طلاق وبرانة ينطلع فطلاق وبرانة غدا قاتو غدا قا موشي غدا قا إليا هش أو همزومة وا ها أيوة بهرانتا ودلا طلانيتا اللي ها قال من شمية من أيوة بمارة أهل بروني سوغل بيب سملالي إلا شميمون كت شميلون تلميدي مفلن البتواتي وصديلون رابا تيل الواتي إيشو وطر بيه مر قوما لازديتون مرملون أيني والناشا لغزي للشوق من إيشو بنوشو وكت بصلاي ومن طورة قيدي لإيشو مر اللي الهيت ناشا لامريتن آخذوا حلقة برون ناشا من جاود ميتل وبقر مني تلميذهم أمري إلي بس قامودي صبر كي أمري واجب إلي إلي آتي قامتا وتكل مندي وآو تمام إينا بماريون إلي إينا بماريون بماريون اللوخون وبعدية إليتي إلي لا ديلون إلا ودلون بي كل من دي تسملانون هتخا أبرون بناشا هضير إلا تقابل خشة مني إيجا فرميلون تلميدة قال يخنن ما مضانا مرة إلا متقي فاليون شو وصر من جارجة خاها لجارجة أرباسة هاتت أربي خمشة إليا نويا إتلا شوا شاوء يعني شوا خوشيباني جوشيتا مخ تخصد ايتن قدشتا جوكتاوة قديشة قدرة صلوات مر إليا نوية في شي تنطير من كل خداء قداها ألمة مر يبار فلوقن هايتن رابا بسيمة أمو خبا إيقارة
0: شماشا بسيمة رابا
1: تقرأ إيقارة شمت مر يارا مر إيقارة شيخة آمين
0: بوش مشينا
1: رابا رابا مشينا
0: مشام شانا إيسا سال بطرس وطرفها منطاش إيتها قداها الرمشة مش مخل ده زمرتا فرانك ديفيد و قاكلوخن شمال مخبة و بريشايد قدانتي و بخايا قمديت بغداد و بريشايد دورا اي زمرتا قاتو خيام يقرأ جيورجز بعد اللقاء برزوكي و خقابيتها

زمرت مهنيان تابي قالا مهنيانا فرانك بولس هلبت أهز القالا يوشي تري ألبو وقص تخدس المخليطة زل قالا خارادية بعزخ الهاوة خزخ قداها شوعة من إديوم درغت شاخينو تائي وإسري ويوما كل عيوانا قدمة خمشوشي با إسري تري درغت شاخينو تائي شوي خمسة قؤمة إلى مطراته روتا إلى درغة شاخينوتا تمانصر يوم كل شمشانة يوم الشبتة مدرة تمانصر ويوم كل شمشانة خوشيبة شوي قوما وكل يوم مطرانة تروشيبة مدرة شوي خمسة قوما مطرة ودرغة شاخينوتا اشتاصر طلوشيبة مدرة شوي خمسة قوما مطرة ودرغة شاخينوتا اشتاصر ومخ إديو شبتة بيتايلة مدرة اشتاصر ويوما كل أيوانا وهالروتا كل درغشان تأينا شوي خمسة ومطراتها مبسمون

0: يعني أوى قال أن لا شا من كل ما أربوشي ومخبريات أمرة مرزا يطوانا لها لا تاون لا لازم بيتا شمشاش جامز شلام على خن
1: بيقرا عمي شلام على خزيزة دخي تسبايتون
0: قتل أني قارب يخن شماس ويخاد خيك شمخ لقا لخن
1: بانا أمي لن ويا زمان إن ويا زمان أنا شاد قم قرد لريشي رابع
0: هدي خدش بس خدش مكخي كخن شمال أو من دي بس سوداناتي مخبن جو أمسيوت شماشا جيمس أي قيك خكوتا ها
1: نعم
0: قلت أمتلا بلبا قيدة تشاب
1: عملت أمي هدية بنون السورة دي يوم بغزاية رابط للسوشيال ميديا سوشيال ميديا رابط ودا أدفرتايزين يخازن من دنا يعني أيج جو بنو يالي السورة جشتاشن شواشن خمشاشن يهاو من يماتي شو ماما شو ماشي جيمس جابي يعني هنا ملكة يخازيني من تيك توكي ورخد يوتيوب شو ماشي جيمس جابي أمري وبناني رابي خاملي شو ماشي أمري أنت جابي قاري دوس
0: أي رابا يعني فيمس يديو خايني كل مرهجزة دي بتعمر جابي
1: إقرأي جو خايمي موتة دي أنا يغرام مانو بريشايد أكتيرا جو عدانت كانو خطر
0: أنا من كل بس ما أنا من كل تلبي هم من وندرفل إم سي وتعتي.
1: Thank you أمي ماريا بارخو. أبن خلاص جاي مسكو تخلو خنينا جري كامليت ولا منن.
0: خينا أنت مر تخلى جيت أنت مر تهلا قديلا.
1: أي سكرت يا أمي سكرت.
0: أزيزا شماس مخبرات إيتام بس مالوخن.
1: هل بات أخ هم شاعر دا إيت مضوي خ جشكان خزيانة شاموع خبيبة خوشة بتيلي بيتايا هل بات موال خمسة بداية خد شوا. يا خد شو خانت هلا هالبت بورق يا خد ترى يعني ات مختمخ وينترز طارق قاري روتا راز غربانة قديش هالبت تروي ومرعياتي بتهاوي صاد وتشق قدام تايم وعمرة مرزية وابزي ومرعيتة مرقور بالسهدة نصيحة أختي ما تخوري الخدان يتينا بعقور بودية خشتة موغن أختي بيعشان أسرع شو بحانة يعني ما خوبتون عزيتون قمديتة موغن كا مانسر مخلطة سريت مانيا بيارخا هل تلايو خا بيارخا بشغلة قطلا طلايو ماني قادو بخام بدوخرا نطمات ماني بطولتا قديشتا اينا قطلايو ماني خشتو تيتا اينا مواربي دولاري اخشي مدومي بخ قد بياشن اخشي اصلاشو باني اخشي خاوة سطلطا اينا مخوقتو نازيدون ام بس مانو هون شاقليتون شو باني من قمدانا وبزي مدخولو خبوت خشتا نيوزيلاند قير خد خدسر عندنا مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو خاوز وبيا تقبول أنا غير غد خدسر وبزي أنا بخو منا آزي إن بس ما نوخن شو ما نوخن مكتبي تومي جوفيس إيتا إينا قطلا يوم أنا خشتو تيتا إينا مواربي دولار أخشي ما دومي بخ قد بياشن أخشي أصلا شو باني أخشي خواص بلطا إن مخو قدو نازيدون إن بس ما نوخن شاقليتون شو باني من قمدانا وبزي ما دخولو خبوت خشتا نيوزيلاند غير غد خدسر عندنا مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو مدخولو م

0: عملت الكبشي يوم طلاب اخم تفولا داني تكمنون وبناتي دينا من اول جسدش نمايلون يوم انا تروشي بوروتا جيانا يوفانا شي خايب نشانة انجلس وقبزي طلاش يوم طلاشي باكي اول انجو مرعيك المرقل بالسادة نصيحة يوم دي تقو ستين وقبزي رازت فرمانا قديشة عيادائي اتن صاد اشتا اصلتها كتري خوشيباني هاي إذا جو أمرت مرضى يطوانا بشهادة إنجلس يقام منول أني يا خنجم أخبرياتي فيه وتخال خموخ خي خيطة بشوعك إلى بيتها
1: بس ما شماشا من قم عازت أختشي قطري شوع يعني أربوشيت بيتها همون متاون لخا إنا برمن برشن قا أطرت أوهات قا إرا قطري شبات أختشي مخبرياتو خم بيت بل كتاويقا خرز خينا من شماشا ديفيد جورجس كل ما انت خوشي با بيتم مقرواتهم ومخبرياتهم خادو تبقى باللبي من نوخن
0: اتلان يقارن تقارن من يقرام منول ازيتون معطيتون سلامة معطيتون شلام الخبان هل بات ضريقة افرة بسيمة افرة بسيمة افرة واهاتا بطنهرن معطيتون سلامة تودة ثامة وموريتون داناتي بسيمة هل بات ديرا بخمة ليقو افرة خبيوة بطنهر عراق اتن كل ناشد بيتم وموريتون داناتي بسيمة داريتون ازيتون داريتون سلامة مريا بارخ لكم يقرام منول وهل بخازق لكم قدا ان شاء الله مريا
1: بخيل دعلا بسبرخ لكم
0: خازق
1: مشمشانا جيمس توما من مخطط أمرت مرزية طوانة.

وقاكل لتينا بجوارة زوياخة جوارة أن شابات وشابات بتاينا بمارخ جوارة خنها وبريخة وبخيلت على موريتون بشنة وبخادويات كل يوم كد يوم بيوم بيوم جوارة خنها وبريخة وشميل خن زمارة بسام صليو

هل بات اوهاتا قمتا جو اطرد اوهاتا اذا انطلقوا على النفوسيه وهويه وكله كدبريله قما تيل خاب شوا كدبريله مرات يتخاب شوا وخاب شوا خامن الى بابي خاب شوا ويمي ده خاب شوا وبغداي قد بروني مايكل اديوم او ان اوريجينالي الى خاب شوا ق مايكل هابي بيرثدي بتيل دو خابري خزيزه وبخيلت على كلش انتهيو هابي بيرثدي وهاو تخديه بصاخوتا وسلامتوتا هرادغ زي قا ايز متى بطلبوا لانا مني قاتخ ومن يمو خرونيك ومن خونه كريس من مارينا ومن ماريل ومن كل شيء ما نخبه قا مايكل هابي بيرثدي عزيزة وبخيرت عالم كل شنة هاي وخاوت خدية قربة دانا بتمتنو خزمتها رابا رابا شابرتها

وكتي اللي بدي يلدو اديوم بالا مني انا مقران خرزة قال السدني حبي برده يقى كل اخن وكبريشايت قد انتين بري خبشوه وقامة بابي

رب سبايقا مايكل عزيزة زمرت بردي أياقاتك من يوم خرونيكا ومني ومن كريس ومن مارينا ماريل هبي بردي قا مايكل وأزمرتها ومن كل الشمال المخبة قا مايكل

وقال كل تينا هالبد بتيلدي خاب شوا مبابي وكله هالبد قاطر بتنهرن كله خاب شوا بري متوا سب نفوسي وهوية ليقوا قال كله خن هابي بيرثدي

مايكل عزيزة بتيادو خواه بريخا وقا كلتين بتيالده بمرقاتو خم من عودة برقا سيدني بتيالدو خواه بريخا وبرشايد قا مايكل عزيزة بروني بتيالدو خواه بريخا

با کل دانیو بتیال ده ادیوم بمپالو بیمار قدیوخن بتیال دوخن آبری خواب خیلت علا هماشا گو خادویات هایتوم سیخه و خدیو گو خیوخن و بخیلت علا قمایکل خسخت لو خدنا و قمبوراخا هل بات جلدوتا بأمنو قاتوخن هاو بسيما خدشا مكبنية هاو بسيما ميقرانينوس قمشادري طواليات الجيم هل بات يومت شبتها قصات أربع قيدمتها بطالة استراليا من مصر قد لقى استراليا بخيط على قرما وقد وخزخ لأطرت استراليا أخنا كتيوخ بخايا قدها أطر بريخة بطلابخ من تيتا قا اوزي تيم قا استراليا اي طوطة بتشارية قصات أربع قيدمتها يوم تشبتها قيدمتها بطالة استراليا من أطرت مصر اديتري طولتها بطالة ارجنتينا من كوبا قصات منيا قيدمتها اديتلا طولتها جيم دتلا بطالة كولومبيا من غانا قصات خدسر بلجة قدمتها أنا هنا طواليات مش من قبل فاينل طواليات وول كاب بش قادنا شوبها محموديلا قد يوخن هلبت أي استري إشتا شي تريبو سيشا بش قادنا شوبها قو أطرت أقدام خيدت أمريكا عن طواليات قد لقى تيمت أستراليا خزخت أستراليا بش قالو كابت 2026 أها إيوا خاخرز أحموديلا قد يوخن من قم آزن تريش او عين خرزة قال سيدني هل بات أربوشيت بتابتها وخرزة خارايا قدوة يرخى بالدير من نوخن قا يرخى تمانية مدربي خرزة خاتا هل ديرخ من أطرة أهاي وخا خرزة خين خرزة قال سيدني مخبن شماني همونة أخمصيتي هل بات إيجاد إخوايا لخا قستوديا إذا انتيل واخا برسوبا همزومة ومتوز مرياتي وبشقالة تلفون ليلة مخت تري برسوبة خشاقل تلفون خامزم خامتوز مرتا خراقت خازل ايا خالم دمودي انا اخم سيتي جورب لي قد مرخطن خرزة اخ المطلبوغن زمرتا خارتا البز مرتا تقومتا بالمضرب مقولون قالوخن بقالة مهنيانا نابليون هل تبقن بيوخن ارپوشي بديتالي بمارقالخن رمشت مارن هابري خال كلوخن بخيلت على هماشا خادويات شاري قباتت كلخا من نوخن وهابي بردي أنا تمبلة إديم برد دي بمرخ أبي برد شمال وخبا هلا خبتا الختامة خرزة إديم داها رمشة أنتي وخام تاموس تريل بو إسري إشتا مني على مرسال خبي وقارقة كلهم شمال وخبا وقادعتنا بطرايا أطنابل ينراديتا ينماشينا ماشينا أطنابل طاريتهم بالشاروتا وخاميتهم القينوتا هل أربوش بداية باي باي

0: قد يا امدانا آتن ديلو قد بايت عبيتن سلسطة بايت عبيت خلويا
1: خيمن سروتا قربستي بغزايت برنامج مهامي وندانا تلفزيون you know انا بتكارن قرن مرابا كتاوة as well
0: يعني يمخلوا قاتو خربست قطاز اوكي بس سلام
1: اي نو بوشا بو دكتور اكشلي قمدرا سويت لي اي فوكست اون انجلش or would leap science. Yeah. So I left the hatch open whilst in Oldingo University. Bitkaringo Shani wa go primary school would leave work experience, go khalofam, khashapta, khmuli raba.
0: Primary mushita wa kimashinu khwaila primary.
1: I think it was khshan go shita ishta, so khshan in wa kha srah the session.
0: Okay.
1: Woodley work experience, khashapta go kha law firm, you know, maghribli raba, woody go high school, kana high school qreli, mwasan denwa, pirkli shoot the tiriasad, or ana woody go science. So, shmuli alimi, jarbin wadunwa doctor, woodley thread bikshan lashin medical science. Well, a lot of them, so with the decision Ghani, or Shikhlipli, with the law, and last in the law wasted, Khamin then, because law il Arpashin, Khamshashin, and we daily go Arpashin with the summer school, but Khashita, I mean, then with legal science, they counted it towards it, so particularly law good Lashin.
0: بس ينا ياك بس شن لاتلقون دوزيت رابا خشيت ينا قد نشافار لجيو ستاديز هل برموي لمجر بياز للقامة خيك ما دونات خلطة وعينا ينا زورز لخو خلطة خينا أنا دوزيت تانا نخ ان قد دمه كي خزن بها ينا بدون بدكتور ليفي أنا شن يفن ينا دمت يعني يفن أوكي ينا دمت ناشا خزينة كأجزينا. So بدون وهم دي قامة الدكتور ليفين. أديا خبو قاري خينا إلى خامن دي قد جابو خيلا قد يطيتن بايت أشولا ودت يعني جريابت سباي جدا ها جو قريتا جريابت سباي جو تتخرتا جريابت سباي جو درشتا جريابت سباي
1: إيمن بقران وادن والله ندرس لا أمري لو قلب حلقت أي شغلة بلقتت خمسة صار ساعات شتاسعة ساعات جو يوما لا أتشه الخمسة so قارت مقبلة الشغلة because in بخشاوت قارت مهامي وبعد حلقت من ساعات أتشه الخمسة أز بيتا لا أدخى بلقتت مهامي ولا من شو قدمته هل ثمانية أتشه بلال أنا من شريلي شغلة دي شريلي جو سيري وبلقلك خلوفهم وبطنوا بيت الساعة إشتا قدمته ومطنوا بيت الساعة خاب ليلة تيسا بليلة
0: كود يوما
1: most of the times because it's in Mohammed it's in different areas of law so it's in مخ convincing بزوانة زبونة بتواتة it's in criminal it's in family law divorce and مديانة it's in personal injury it's in wills and estate at Khmendiana. So could area of law, it's called a different, you know. And I would go litigation. Makhzuza disputes at Khmendiana. I in Gershalaba Dana Shula Dio. So we daily iron for Khatreshina, Lashinago Gumedita. And even Pishti Mahami Tral shoot the trap or Khamshasar. Or I knew Eshita and Guri. So Pilkan Mohammed and Tretlashin, Darbeta, Sat Tirisarha, you know, you can assume Bakhtila or Abakhadita. So at Mechacha changes. So Judge Limimimdita, Kishli Camden, Khan Khraya, Plakhimino, Khastanaya, Lamagabli, Ukharta, Khanamakbiri Kasuzi, Morit and Shulam, it's in Shulaminokhan. Khishlim Zimran Suzy Fred or the rest is history.
0: Yeah. Had ya in bird chanesiat ya vitan ka babi yime u ka yale jile u even adults chanashavi bshinna.